سو طوالي الرات الجاي ياخد النوم يوعي الموت يسرق مني بنتي وابني.

مفتاح الباب، مفتاح الباب مخبى. بروحي الواسع طيري يا طيور طيري، ولا تخافي فوق غروب

لو مفتاح الباب مخبأ. خبى بروحي الواسعة الناطرة عشط الشمس الدافية عشط الشمس الغافية والطيور الخايفة تطير. يا طيور لا تخافي طيري فوق غروب الشمس الدافية.